أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا

لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
0: الله أكبر كبيرا

وأكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي ربي سبحان الله. سبحان الله.

سبحان الله العظيم بحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال نعمة الإيمان والإسلام الله أكبر

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يعافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى درجة من خلد في الحياة وبعد الممات اللهم اصلح ذات بيننا وبين قلوبنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنب فيش ما ظهر منه وما بطن إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدم موجبة الندامة إنك سميع الدعاء اللهم طول أمورنا وصح جسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رجاكنا وإلى الخير قريبنا وأن شرب إيدنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر رحمتك الرحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا الله يا عزيز وغفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين يا الله يا ربنا يا مجيب السائلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا صلاتنا ودعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
1: Thank you.